بالنور إلى عرشك العظيم المجيد، وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود. ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد. İnşallah bugünkü dersimiz